0: كنت لدرجة دوان تحويش سكات حوالي الضيل
1: صلق من غرغة برطارة كارسيك مخمضارة وريخ جوانا جوانا طابي ونمتاز نسنى يدنباك
2: Christian Fardel. I am from Brittany, the western part of France. I was born in a family of maritime tradition whose seafaring history goes back to 1652.
3: Fargo 航海家冯克里今年70